لكن لدينا رجال دخان اجوالي لما حتى نوى قتال نولنا لما ناتي لما ريتي يا يا افريكا مارك شانتش اتمنى موسلي وانا غير شبكه وجيب جيمو جوالي وسالبي لو جيمو جوالي